0: سبح هو لإخزابهير سبحاته حديثة.
1: Sing unto the Lord a new song.
0: سبح هو لإخزابهير كل عمر.
1: Sing unto the Lord all.
2: His marvelous deeds.

اصلا عادي مهموم وفاصل اصلا عادي ما تعرفش الحاصل اصلا عادي خليك متفائل.